في الله سبحانه وتعالى وأنزلهم يوم الأزفة بس بنا خمي جينا نتدكو أزفة نخ جلي جم جلي دي نتاقو عن منان أزفة آسفة ابن كثير لنا الآزفة اسم من أسماء القيامة سميت بذلك لقربها كقوله تعالى أزفة الآسفة مجغل جغنا ابن كثير جك ابن تيل ختم نار تيمير أكفنير أجرم ينت إس موي كربنا خميني القلوب الصليب لدى الحناجر بينك تبدي الحنجر منام وناسو كاي فوفو مينك نيت ني يقار يتخنا سين خول يي داي نان داي ген باي اكسي فوفو كاز مينا ني ديكو وناسو غير موي دلو وات واو دا ني فلاف دول اك نياخري مام ممتلئين غما وحسرة شأن المكروب هنا مير تيتاغي لولو تخنا با كين كو ني سا خول داي مل ني داي نيو دي ني سبي سبوتغي ياخاي وناسو موي دلو ndax ñakara ñaar bu dalé nit wala ak jaxlé loolu daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi amna ci yëngutu léng sax ba moy tum yëmal ko ci wanaw ak yi demé ni ki yoy yowmal qiyamah ci yalla yi wax li ko dem ci tafhim mune ma'na al aya an al qulub qad sa'adat min al sudur li shiddati al qaf hatta balaqat al hanajir wa yahtamilu an yakuna dhalika haqiqatan aw majazan عبر به عن شدة القوف والحنجرة في الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جوك بنيانت خطو بنيانت لأنا خلير ميليك بنيوة بني غير تيتاني بعد بتي بودي غير تيتاني لأنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا نمتلي وعيدا نميك كيرك موي نقر من أم تيتانج من أم يوم الأزفة في القلوب لدى الحناجر كازمين يعلم أن ما للظالمين من حميم تنكر من أم من نقر ما للظالمين تنكر من أم من حميم كل اندقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من أم من نقر برخمن دل من أمل من جري كبك التون باقص فوفير ما للظالمين من حميم تنك بن أم كل اللق متى كأب نسيف لك ني بن كي لق تنك بن كي نعمل تنك بن كي جابل تنك أجيس بنانا كن نعمل تنك نقم مجد تنك من دعا للظالمين فهو ظالم ما للظالمين من حميم ولا شفيع بن أم كل اللرم يطاع لمن قطب نقم رملا يعني التنكدي لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن اسمك لي جانب من يوتي أي باتي رم جدني قسمي رم أمن وهي يعني دفكو ترل ترل أمسل برغرامكو تبارك الله بمو جارتيون نال نخ لين ندم فين موانا كم دو رم مدون ننغم ننغم ترل تعي شرط ترل تعي ترل yoya dalay wax ne kon yowul khiyamati ram amna waye ni lay amé ak ni ak ni surtu hafili ay fuk ak djom ñet tan mo yalla yalla moy nga xamni ya'lamu khanna fa'inata al-a'yun bati warqani bati wa yalla ya'lamu khanna qa'inata al-a'yun bati wa wama tukhfi as-sudur qamna li gëmmi di neub wa xamne it li dëmmi di neub yalla wa ala bëgg dina xamne bëtu war la di xacc di xol di jëme ci lu aram bobu bëgg yalla xamne ko ibn abbas mun huwa ar-rajul yakunu jalisan ma'a an-nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mun moy waji toge ci morom bur jigen ram fa donte day wax ni ciul jigen ni baxu ni ñeul baxu waye na mu fatti batam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamu sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur

0: لنبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم أجد محمم يلا الذين كفروا نيودي وليعلم ولا بوك محمم الذين كفروا نيودي يلا نيوم دي سين بوب نيو انهم ن كانوا نكون نتا دنا كاذبين دي يدك ولا دي واخ كاتلو دول دغ مانام ليما خياني بني دكالي نيت ني ني ديول يلا كي ني دارا واخني اها نك نين ني نكوتون سي دغ لولا غاي واخ نان من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما دا فام ني بني دكالي نو خيام دا نان واو كوني ياتي سي ني نلاوي نين نلال ني ما يلا يلا واخون ني ها نديكتي نتي واخ ني دغ امنا سي دوما ادمي ньо خامني لي سي ديك سي غوغو امول دون گم ني نيك سغانتي گونو مانا نيك لولا نان دي واخ لولا دي نكو گم يالا نينا با نين گيسه مانا دي دتال ñaar la ني باين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين
1: احلي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال اندك تي والو خارلا وي بابا جا رجل نيامو لين دي انديل سن تفسير القران الكريم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خم يني نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار اك نيانت تي القرآن غينا بي ني ген تي سورة الرعد نيون با اك تي فكي آية اك جروم نيار في سونو بروم تبارك وتعالى دي واخي نان يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليظ تي ني ورا دوري تي كاتنام سبحانه وتعالى تي آية فك اك جروم نيات مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamene netti nañu ci bind bi wessu taxawayu yefir yi ci kanam yununti alayhi musallatu wassalam ak la nga xamne suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xamne ñoy yefir yi ci seen jëf yu ñaaw yoyu su alakhira mi ngi ñi sandal melni misal mu am solo ndax misal ci jangale moy waral so duggé classe nga gis ab jangale kat yor cré di reud ay fas wala ay nak wala ay xar ngir won donga yi muy jangal misal yo xamné dina jégel xam xam bi ci ñom da ngay gisit lolo jur liñu wax télévision ndax lañ lay misal nga farna jakk ak mom di boole gis ak deug yalla bari na lolou mi misal ci alquran motax leg leg mu tikki sax wa yadribu llahu alamthal linnas la'allahum yatafakkaru motax tay mu bëgg ñoo misal ñi nga xamne dañuy suñu jëf ndax ñaari baatu kafaru weddine ak la yu'minuna gëmu ñu ñaari mbir la ki gëmul yalla ak ki wedd yalla ñaar lañ ci gëmul yalla mom ci tambaleem ba ci mujjentelam gëm ko ki wedd yalla mom daf ko gëm ci waxam waye xewal yi ko yalla xewale subhanahu wa ta'ala lool lay fak kufru ni'ma nonu la yalla barle lool motax sar bi li ci dess lepp day jëm ci